قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل القديس لوقا أصحاح 12 آية 35 و36 بيقول لتكن أحقاقكم ومنطقة الأحقاق اللي هي منطقة الوسط بتاع الإنسان لما يكون يمنطق نفسه يعني يتحزم، لأن زمان كانوا بيلبسوا جلاليب والجلاليب دي هتلخمهم في العمل، فعشان يبقوا مستعدين للعمل يمنطقوا أحقاقهم. سرجكم موقدة، السرج اللي هي المصابيح، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. طبعا السيد هو المسيح في هذا المثل، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. أنا عايز أركز على كلمة للوقت، في حاجات بتستلزم أن الواحد يتصرف التصرف الحسن في نفس هذا الوقت بتاع الأحداث.

ما ينفعش يأجل أو يفكر أو يستعد أو يدبر، لازم في الوقت ده يكون مستعد. لو هو مستعد هيتصرف التصرف الحسن، ولو هو مش مستعد يبقى الموقف راح خلاص. فده اتقال على الأبدية، ويتقال أيضا على التجارب الصعبة اللي بتيجي فجأة، لازم الإنسان يكون مستعد في كل وقت، بحيث لو في حدث مفاجئ جه في وقت من الأوقات الإنسان ما يخرش وما يضعفش، يكون مؤسس زي ما قال المسيح على الصخر وهو باني البيت على الصخر، فلو جات المطر أو الريح وقعت ما توقعش البيت اللي واقع اللي مبني على الرمل بس هو اللي يقع. عشان نوضح المثل ده ونوضح الفكرة دي ناخد موضوع شمشون. شمشون كان دليلة حبت إن هي تسقطه وتسلمه للفلسطينيين، هو كان مكرس لربنا وكان سر قوته إن هو معاه ربنا. فجت في مرة مرات قالت فلسطينيين عليك، وكانت مربطاه بحبال جديدة، الكمين عليك. المهم هو ببساطة هو لسه معاه قوته ومعاه ربنا ومستعد، ده زي الإنسان الروحاني اللي فيه قوة لو جه عليه الشيطان في أي وقت ممكن يغلب بنعمة ربنا. فهنا يقول والكمين لابس في الحجرة فقطعها عن ذراعيه، قطع الحبال الجديدة دي الكتيرة الموثوق بيها عن ذراعيه كخيط، كأن فتلة خيط كده طبعا، وغلبهم كلهم لأن في الوقت ده كان مستعد وكان قوي. بعد كده الكتاب يقول لنا إن شمشون اتنازل عن سبب قوته، استعداده الروحي اللي هو الروح الله القدوس اللي كان ماليه فرقه، لأنه تراخى وابتدى إن هو يتنازل عن تكريسه لله اللي كان رمز، التكريس بتاعه كان رمز لانتمائه لله والروح القدس كان ماليه أو كان بيعمل فيه. فأنمته على ركبتيها وهو وافق بكده وقال لها كل شيء واستسلم ليها وفرقه روح الله لأنه رفض أو تنازل عن تكريسه لله. فعملت له كمين تاني وقالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون، انتبه من نومه زي كل مرة، حاول يستجمع قوته ما لقاش فيه قوة. قالوا له كده وقال اخرج، هو قال اخرج حسب كل مرة وانتفض، لكن ما قدرش. يقول الكتاب المقدس ولم يعلم ان الرب قد فارقه، ربنا ما بقاش معاه، سبب القوة بتاعته راحت منه، وهنا هو اتغلب والفلسطينيين ابتدوا ان هم خزقوا عينيه وخلوه يلعب ليهم ويلف في مكان الطور يدور الرحايا ويلعب لهم، حاجة متعبة جدا ان يحصل كل دوت لشمشون لانه فقد الاستعداد بتاعه لما يجيه عليه العدو ما كانش مستعد. يا ريت كلنا نستعد عشان نكون لله لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، بنتكلم فيه عن الآية المشهورة اللي بتقول إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. في الآية دي بيقول اللي له ودان هي معمولة له عشان يسمع، وده منطقي. فربنا هو بيتكلم الأمثال بتاعته ومثل الزارع في الموضع ده بالذات، عايزنا نسمع. هل يقصد السماع من الناس كلها كانت بتسمع؟ يقصد الفهم. وكلمة فليسمع يبقى في عمل على الإنسان إنه يعمله، يحاول يفهم، يحاول يعرف، يبقى مشتاق. وبعد كده كمل وقال لهم، وقال لهم انظروا ما تسمعون. كلمة انظروا يعني تأملوا فيه، اتأنوا كده وفكروا في الكلام، ليكوا شوق تسمعوا وليكوا شهوة تفهموا وتعرفوا ولا لأ. وبعدين الآية اللي بعدها يقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون. يعني إيه؟ يعني أنتوا لو أنتوا سطحيين وبتتعاملوا بطريقة سطحية، اللي هتاخدوه وتفهموه، اللي هيفهمه لكم ربنا مش هيقدر يفهمكم أكتر من الإيه؟ من الطريقة بتاعتكم السطحية بتاعتكم، هتاخدوا على أساسها. انت عايز قد ايه؟ دي بتشبهنا بالايه بتاعت يستجيب لك الرب حسب قلبك. عايز قد ايه؟ ربنا هيدي لك قد ما ايه ما انت عايز، او قد قلبك ما هو عايز. ويكمل يقول لان من له سيعطى، واما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. اللي له ايه؟ له اهتمام، له شوق، له شهوة ان يعرف ربنا ويتعمق ويدخل في عمق مع الله. اللي له هيعطى ويزاد، لأن من له سيعطى. وفي حتة تانية في كتاب مقدس أيضا قال ويزاد، يعطى ويزاد، أديله بكتير. أما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه، اللي ملوش هيضيع منه. دي بالظبط زي واحد ما بيستعملش مواهبه، وشوية بشوية بشوية بيتبلد، واللي عنده بيضيع منه ما بيستعملوش. إذن هل نحن لنا شوق عشان نعرف كلمة ربنا ونعرف ربنا أكتر، ونقول له اكشف لنا يا رب عن إرادتك الصالحة الحلوة ووصيتك الجميلة ديت؟ هل عندنا الإيمان بالله إنه عظيم، وكل كلمة من كلام الله هي كلمة محية تحيي الإنسان؟ لو عندنا هيدينا. عايزين نقول حاجة في الحتة دي، وهي ان المسيح له المجد اداهم مثل لليهود، مثل ابوهم ابراهيم. قال لهم ابراهيم كان عنده شوق يعرف يومي، يومي دي اللي هي قوتي وخلاصي اللي هعمله واخلص بيه الناس ازاي. عرف المسيح ابراهيم رغم انه كان بينه وبين المسيح مئات السنين، فقال لهم كده ابراهيم ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي، كان مشتاق يعرف الخلاص اللي هقدمه والنعمة والقوة، وهحرركم ازاي من الشيطان وازاي قوتي هتسري فيكم. ونتيجة ان هو كان مشتاق لهذا، بيقول ايه؟ فرأى وفرح. وهو لما خد اسحاق علشان يقدمه لله، شاف المثل ده، ربنا كشف له المسيح على الصليب. بقى مش اسحاق بيتذبح، لا، المسيح على الصليب. ومش اسحاق هيرجع حي تاني ومش هيموت، لا، ده المسيح قيامته. فعرف وتهلل وفرح. عشان كده اليهود قالوا له ازاي بتقول الكلام ده؟ ده ملكش غير 50 سنة بعد، ما انت ما كملتش 50 سنة. افرأيت ابراهيم؟ المسيح عايز يقول ان بالايمان والشوق نعرف ربنا اكتر ويسكب نعمه اكتر، وبكده اقدر انفذ ارادة ربنا ويبقى جوايا نعمة، وانمو في نعمة ربنا وفي معرفته الحقيقية يوم عن يوم، يبقى في نمو روحي. ربنا يدينا كلنا ان احنا يبقى لنا شو نعرفه اكتر كل يوم عن التاني زي ما علمنا. يبقى اللي له اذنان للسمع فليسمع. حاول تفهم، حاول تعرف، حاول تدقق، حاول تتأنى، انظر اللي بتسمعه او تأمل في اللي بتسمعه، عشان يكون لك نعمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بشوي فايز.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي كلمة لك من راديو كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. عنوان كلمتنا النهاردة حتما ستلتقي به هناك. انا عارف ان العنوان غامض شوية، بس العنوان ده لما توصل معايا لاخر الحلقة هتكون فهمت نقصدي بالعنوان دوت. التأمل بتاعنا متاخد من انجيل القديس لوقا الاصحاح 3، وده بيتكلم عن معمودية السيد المسيح للمجد. في هذا الموضوع القديس لوقا بيقول لنا ان يوحنا المعمدان جه يكرز بمعمودية التوبة، والناس خرجوا ليوحنا المعمدان علشان يقدموا توبة، وبالطبع الناس كانت بتعترف بخطيتها، ودي نقطة مهمة جدا. يوحنا كان بيعمد اللي يعترف بخطيته. انا متخيل ان في طابور طويل يوحنا كان بيمسك ايد واحد واحد وينزل بيهم الشط يغطسهم في المية وهم بيعترفوا بخطيتهم، او بعد ما يعترفوا بخطيتهم. في وسط الطابور الطويل دوت المسيح له المجد جه وقف وسط الخطاء مستني دوره. انا بتخيل يوحنا المعمدان لما شاف السيد المسيح جاي في وسط الخطاة دول مقدرش ان هو ياخد الموضوع ببساطة، لكنه صرخ للمسيح وكلمه قال له انا المحتاج ان انا اعتمد منك. دي لها معنى، خلي بالك اخي واختي، معناها ان انا اللي خاطي لكن انت قدوس وبار، وانا المحتاج ان انا اتوب واعترف مش انت. المسيح قدوس هيعترف بايه؟ قالها قبل كده وقال من منكم يباكتنا على خطية. ما كانش في حياته لا غش ولا مكر ولا اي شيء يشوبه، بار وقدوس وحمل بلا عيب. لكن المسيح له المجد قال ليوحنا اسمح الان. في اتضاع عجيب قوي المسيح نزل مع يوحنا، ويوحنا قبل على مضض، لكن دي رغبة السيد المسيح، عشان كده يوحنا نفذها في طاعة ونزل بالمسيح له المجد نهر الأردن، وغطس المسيح في النهر، وهو المسيح طالع من النهر انشقت السماء وانفتحت ونزلت حمامة على رأس السيد المسيح، وصوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طبعا ده بيمثل ظهور الثلاثة أقانيم. الآب في السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب، وروح القدس نازل على رأس الأقنوم الثاني الله الظاهر في الجسد الإله المتجسد. عندنا وقفة هنا هوت نقفها مع بعض ونفكر فيها مع بعض. المسيح له المجد هو البار والقدوس، ليه يجي في وسط الخطاة؟ وليه يجي في وسط الناس اللي بيعترفوا بخطاياهم وهو قدوس؟ عندي اكتر من تأمل. عايز اقولك الاول، المسيح جه عشان يشيل هذه الخطايا الكثيرة اللي بيعترفوا بها الناس، بيشيلها هو لأنه هو الحمل اللي كان لازم يجي ويشيل خطايا العالم كله. والنقطة دي بتعرفنا ان المسيح قبل كرازة يوحنا بالتوبة وبالاعتراف، ان الناس تعترف بخطيتهم وتيجي مقرين بأفعالهم وبخطيتهم. ودي خطة ربنا، خطة ربنا ان يوحنا يجي الاول ويتوب الناس ويكرز لهم بالتوبة، والناس تتفاعل مع يوحنا وتقبل كلامه وتيجي تعترف بخطيتها تايبة وندمانة ومقررة الرجوع عن خطيتها، وبعد كده المسيح يشيل هذه الخطايا، كل الخطايا دي يشيلها المسيح للمجد. للأسف الفريسيين والناموسيين و رؤساء اليهود رفضوا مشورة ربنا، لأن الأمر ده هو اللي كان يسر قلب ربنا ودي المشورة السماوية ان الناس تتوب وتعترف بخطيئتها قبل ما يقبلوا الخلاص بتاع المسيح. مش ممكن كان يقبلوا النعمة بتاعت المسيح من غير هذه التوبة، مش كده وبس، ويروح مقرين بخطيتهم زي ما دلوقتي بيحصل. الناس تيجي مقرة بخطيتها في الكنيسة وتعترف بخطيتها عند الأب الكاهن. للأسف يوحنا المعمدان حذر اليهود كتير لكن هم لا تابوا ولا اعترفوا بخطيتهم، أقصد رؤساء الكهنة والفريسيين اللي ما استجابوش ومكث عليهم غضب ربنا، حتى قال لهم صراحة كده: من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. اللي عايز ينجو من الغضب اللي جاي لازم يقبل التوبة ويتوب ويقبل الكرازة بتاعت يوحنا بالتوبة ويعترف ويقر بخطيته، عشان الملك العظيم الحمل اللي بلا عيب يشيل عنه خطيته. بقت كلمة هقولها لك في ودنك دلوقتي: لازم تقبل منادات يوحنا ليك بالتوبة. يوحنا مازال إلى الآن بينادي لكل واحد مننا بيقول توبوا. هوذا الفأس قد وضعت على أصل الشجر، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. لو قبلت التوبة واتضعت واعترفت بخطيتك وخدت حل بيها عشان المسيح له المجد يشيلها عنك وتتنقل الخطية للمسيح الفادي، فتطهر أنت من خطاياك ويبيض الثوب بتاعك، في الوقت دوت هيبقى لك خلاص. عايز أقولك بقى معنى عنوان الحلقة: وانت رايح تتوب وتعترف هناك وفي هذا الوقت بالذات في المكان اللي انت فيه بتاخد الحل، انت بتقابل المسيح شخصيا زي الناس اللي كانوا رايحين يعترفوا عند يوحنا المعمدان وهما بيقدموا توبة ما قابلوا المسيح هناك وسابوا خطيتهم والمسيح شالها. ياريتك تروح وتعترف بخطيتك تايب علشان المسيح يرفع عنك خطاياك وتخلص من الهلاك الأبدي. دلوقتي الآية بتاعتنا اللي هنحفظها النهاردة بيقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. الآية دي في رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى في الأصحاح الأول عدد 9. خلي بالك لما يقول إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا، بمعناها اوعى تكابر وتقول انا مش خاطي، لالا تبقى كلمة ربنا مش فيك وكأنك بتتهم ربنا بشيء صعب جدا. الله صادق والكتاب المقدس علمنا كده ان الجميع زاغ وفسد واعوزهم مجد الله. انا وانت اخطأ ومحتاجين نعترف بخطايانا لانه هو امين وعادل وهيغفرها لنا. اقول لك تاني الآية: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. آخر مرة أقولك الآية: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. الرب معكم إلى اللقاء في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم كلمة لك.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: سوز بن شويس
2: تسكي فلاسي مونتو كيري وكليناتي
1: انو بيون سو كيري
2: بروش خومن سيومي تابو بو امي
3: ايريني باسي
1: كتب نظماتي سو
3: ايو سيد ربي اسو المسيح من رحيد وكلمة الله الاب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الام المخلص المحيي الذي نفخ بوجه تلاميذ القديسين ورسول الأطهار المكرمين قائلين اكبر روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم نفسكتم سكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنة وكنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفر خطايا الأرض وتحل كربات الظلم. الآن نطلب من صلاك محب البشر عن عبيدك أبي وإخوتي وضعفي نحن المنحنين برؤوسنا ومجدك القدوس ارزقنا رحمتك اقطعنا كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير الجزاء القلب أو بالفكرة أو بالقول أو بصغر القلب أنت رب العارف ضعف البشر قصار محب البشر انعم لنا رب غفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال سير شعبك املأنا من خوفك قومنا رتك المقدس وتبارك أنت لهنا لك المجد مع بيك صار روح القدس لأن كل وان وإلى دهر الدهور أمين
1: أمين كريم.

0: الصون يونون آمين تنوشي فولين قويم مجيو بن شوي سيسوس بي خريستوس موني موي مفيارو ماري بك نينم تكيريني وين صفتم بك سوتي مونو نينان كليه لي سون كليه لي سون كليه بلوغي سون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تان يكوني فول قويم بي اسمو
1: خريستوس بن نوتي
0: امين اسشو اوبي
1: ايو المسيح لان امريك السلام اعطينا سلام قرر لنا سلام كفر لنا خطاياك الملك والقوة المجد الابد امين

0: اللهم اترفع علينا يا رب وارحمنا استجب لنا يا رب عندما نصلي بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير لان لك الملك والقوه والمجد
0: الان محبه الله الاب نعمه ابن الوحيد ربنا والان شركه موهبه وعطيه الروح القدس فلتكن مع جميعكم

بشوي سنينان بشوي سنينان امين الليل يا اخي نفران بذيوتنا مبشيرين بابن ما سوى نوتي نوتمين مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان والى دهر ذو الكرمين صلاه وتسبيحات الساعه الثالثه والساعه السادسه من يوم السبت المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا والهنا يغفر لنا خطايانا الكثيره من ثلاثي المزامير ابينا داود النبي بركات الجميع امين يستجيب لك الرب في يوم شدتك.

0: سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس الإنجيل فصل بشارة ماري معلمنا يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم الله العالم إنني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية، وأبي الكرامة. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء، من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدا أمين. يكمل قول الله بسلام. نجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته لتلاميذ القديسين سكى المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزحه من أيها الصالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله، وروحا مستقيما جددوا في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزح مني.
2: سابتريك أيوك يا جبن في ماتي.
0: أيها الرب الذي أرسلت روحك السكى لتلاميذ القديسين سكى المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزح من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيا محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة القادرة كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم ارحمنا.
2: إنيك يا إيك الصصيون الصنيون آمين.
0: يا والدة الإله أنت هي الكلمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة، نسألك يا الممتلئ الأنعم مع الرسل مجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب الآن ومبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: إنيك يا إيك الصصيون الصنيون آمين.
3: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل في ناطقنا من كل دناس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
2: ثبت ريك أيوك يا جبن ماتي.
3: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
2: جنين كعائك الصصيون الصنيون آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، ولدت الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
4: ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس الحياة الذي يموت لا يصلب عنا. ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي قام الأموات وصعد للسماء. ارحمنا المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهدور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسهامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتح مرضى شعبك شيوم لأجل اسمك قدوس أبانا وقتنا الذين رقدوا يا رب نفسهم. يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا، الذي بلا خطيئة يا رب عبدنا وطلبتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. يتقدس
5: مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات.
4: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفانا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.
5: سلام لك نسالك أيها القديسة
4: الممتلئة مجدنا العذراء كل حين نتلاوم المسيح اسعد صلاتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا نور حقيقة المسيح لأن العذراء القديسة اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ليغفر لنا خطايانا. أيها العذراء مريم الاتلاك قديسة الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح لذاتي لكان ملينا بغفران خطايانا. السلام لك أيها العذراء الملكة الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوين، نسألك اذكرينا أيها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
5: سوس يوس قدوس قدوس قدوس حسن بشارة الإنجيل لمعلمنا مريمة الإنجيل البشيرة تلميذ وطهر بركاته على جميعنا أمين.
6: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل عندما جلس تقدم

0: الذين كانوا قبلكم، انتم ملح الارض، فزفت الجمال في يوم يملح لا يصلح بدر الا لان يطرح خارجه وتدوس الناس. انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفي مدينه كائنه على جبل ولا يكدون سراجا يضعون تحت المكيال، بل يضعون على مناره فيأتي كل من في بيته كزف لا يأتي نور قدام الناس، لك يروا اعمالكم الصلاح فمجدوا عباكم الذي في السماء.
1: مجد الله دائما ابدي انا من تنشتمك بغرسوس نمبك يواتنا غاسوس نمب نفمو السواب جياك يكسوت من عينان يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطيئة لا تجر علي أبو نادى في الفردوس موزو السخطة يعني المسيح لنا ونجينا صرخت الله ورب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وبكر وقت زور كلامي أقوله فيخلص نفسي بسلام.
2: سبتيك أيك أجب نظماتي
1: يسوع المسيح إلى أن سمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميتة بموتك لا يزال الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل وجعلنا بألامك شافيا محيا المسامير التي سمرت بها. أنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، لا تسكر أحكامك السمائية كرافة.
2: إنك أيك صوصيون صنيون آمين.
1: ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العظيم. لأن عظيم كان منك أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض خطاه من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فتدركنا رأفتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا عنا يا الله. مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: آمين.
3: صنعت خلاصات في وسط الأرض كلها المسيح الآن، عندما وصلت يتيك الطهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمة تصرخ أيا المجد لك يا رب.
2: سابت ريك أيك أجب نظماتي.
3: مجد لشخص غير الفاسد غير الصالح طالبين مغفرة خطايانا. أيها المسيح إلهنا، أنك مشيت صرت أن تصل على الصليب لتنجى الذي خلقته مع عدوة العدو، نصرخ إليك ونشكرك لأن ملكت كل الفرح أيها المخلص لما تيت العالم. المجد لك يا رب.
2: كينينك أيك صوصيون صنئون آمين.
3: أنت امتلأ نعمة الله العذراء نعظمك من نكتب صليبك ابن حفظ الجحيم وبطل الموت أمواتا، فنهضنا فنهضنا استحقنا الحياة الأبدية وننا في الدرس الأول من أجل هذا نوجد شكر مساحنا لهنا قوي.
2: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا طال العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. فخر الرسل إكليل الشهداء تليل الصديقين سبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
4: يا حمل الله الودي يا رافع خطايا الأمة، اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا

0: القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءات من مجدك وكرم. ارحمنا يا الله لا بضبطك ولا وسلوس قدوس. ارحمنا يا رب لا القوة تكون معنا لأنه ليس لنا معين. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا اللي صنعناها بإرادتنا واللي صنعناها بغير إرادتنا اللي تفعلناها بمعرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.
1: يا أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليتم ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء. المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

ملك رامن ومجل سالوس القدوس الاب والابن الروح القدس سلام وبنيان كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معاطهم كلهم.

اجمعنا وعيننا واكبر سعدات وطلبات قديسين من بالصلاة عنا في كل حين ونجعلنا مستحقين أننا من شكل أسرار المقدسة المباركة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة الموضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو.

0: المقدس وصلا من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، كما أني ذليل بينكم وأمامكم، ولكن فيما أنا خارج عنكم فمتجاسر عليكم، وأطلب أن أكون متجاسرا، ولست عندكم بالثقة التي بها أظن أني سأتجاسر على قوم الذين يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك حسب الجسد فلسنا متجندين حسب الجسد، إذ أسلحة جنديتنا ليست جسدية بل هي قوات الله تهدم الحصون وتهدم الآراء وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ونسبي كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. انتظرون إلى ما هو قدامكم، إن كان أحد يثق من نفسه بأنه للمسيح فليفكر في نفسه أيضا أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا. فإني وإن كنت أفتخر شيئا أكثر بالسلطان الذي أعطاه للرب فهو للبنيان وليس لهدمكم. لا أرجل لألا أظهر كواحد يخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام مغزول. مثل هذا فليحسب هذا، أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون عنكم، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون عندكم. لأننا لا نتجاسر أن نشبه أنفسنا أو نقايض ذواتنا بقوم يمدحون أنفسهم وحدهم، بل إذ هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون، ولكننا نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي رسمه لنا الله للبلوغ إليه وإليكم بقياس، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل لنا رجاء إذا نما إيمانكم ليتعظم فيكم مثل قانوننا بزيادة، لنبشركم بما هو أعظم من ذلك، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غريب. وأما من يفتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من يمدح نفسه وحده والمختار، بل من يمدح الرب. نعمة الله الآن فلتحن على أرواحنا يا أبائي وخدي.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرزولة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعلقوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والعزة إلى أبد الآبدين آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: تخصيص فصل بين أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة وأخذ معهما يوحنا أيضا الملقب مرقس. وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ولوكس القرواني ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحضر إلى سلوكية ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. ولما وصل إلى سلامينا نادينا برنابا كلمة الله في مجامع اليهود. وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة كلها إلى بافوس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. هذا كان مع الوارث سرجيوس بولس وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشامل والتمس أن يسمع كلمة الله. فقام هما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. أما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وقال أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب تأتي عليك فتكون أعمى ولا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة وكان يدور ملتمسا من يقوده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن وتعجب من تعليم الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 25 من شهر أبيب المبارك أحسن الله انقضاؤه أعادوا علينا وعليكم أنتم في ضوء واطمئنان مغفوري خطايا والزلات من كبر مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس أول كنيسة على اسم القديس ماركوريوس أبو سيفين بقيصرية الكبدوك. استشهد القديس بقيصرية الكبدوك ودفن جسده هناك. وفي أحد الأيام ظهر للرجل من قيصرية الكبدوك قائلا قوم ابني لي كنيسة وديرا. فقام الرجل وشرع في بناء الكنيسة وساعده القديس ماركوريوس بمعجزات كثيرة حتى تم البناء على أحسن وجه وتم تكريسها في مثل هذا اليوم. بركة صلوات القديس العظيم ماركوريوس أبي سيفين فلتكن معنا أمين. وفي أيضا استشهد القديس إسحاق كان من أهل شمة يتبع محافظة المنيا وكان يعمل حارسا في بستان. وكان صالحا وديعا تقيا لم يأكل في حياته لحما ولا شرب خمرا وكان يصوم يومان يومين ويفضل من أجرته يوزعه على الفقراء والمساكين. ظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى الوالي ويعترف أمامه السيد المسيح لينال إكليل الشهادة. ففرح ووزع كل ما كان عنده وأتى إلى والي القيس واعترف أمامه بسيد المسيح فأمر بتعذيبه بالحرق والعصر. فكان الرب يشفيه ويقويه. وأخيرا أمر بقطع رأسه في نادي إكليل الشهادة. فأتى أهل بلده وأخذوا جسد الطاهر ودفنوه بإكرام جزير. وقد أظهر الله منه آيات عظيمة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا استشهاد القديسة لياريا ولدت بقرية قرب دميرة من أبوين مسيحيين تقيين فنشأت على الطهارة وكانت مداومة على الصوم والصلاة. ولما بلغت 12 سنة ظهر لها ملاك الرب وأمرها أن تذهب وتعترف بالسيد المسيح أمام الوالي. فقامت ووزعت كل ما لها وأتت إلى سرسنة دي في تبع محافظة المنوفية واعترفت أمام الوالي بالسيد المسيح. وكان القديس شنوسي يعزيها ويشجعها فعذبها الوالي عذبات كثيرة. ثم أخذها معه إلى طوة وهناك طرحها في النار فلم تؤذيها. وأخيرا قطعوا رأسها فنالت إكليل الشهادة بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفي أيضا استشهدت القديستان تكلا وموجي ولدتا بقرقاس وتربيتا تربية مسيحية. وفي إحدى المرات رأتا الوالي يعذب المسيحيين فتعجبنا من قساوة قلبه. فظهر لهما ملاك الرب وأراهما مجد القديسين فقصدتا مدينة الإسكندرية واعترفتا أمام الوالي بالسيد المسيح. فقطع رأس القديسة موجي. وأما تكلا فأرسل إلى ضموه وهناك قطعوا رأسها، وهكذا نالت الاثنتان إكليل الشهادة بركة صلواتهما فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 20 للشهداء سنة 304 ميلادية استشهد القديس أنطونيوس، ولد ببلدة بيبا من أبوين مسيحيين صالحين رحومين. ولما سمع بعذابات الشهداء ذهب إلى أريانوس والي أنصينا واعترف أمامه السيد المسيح، فأمر بضربه بالسهام، ثم أرسله مقيدا مع قديس إبيماخوس وشهدين آخرين إلى إسكندرية. وبعد سلسلة من عذابات أرسله إلى والي الفرما الذي عذبه بتمشيط جسده بمشاط حديدية ووضعه في قزان زيت ساخن، وكان الرب يشفيه وقويه. أخيرا قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا استشهد القديس بجراجون، ولد بالبتنون وكان أولا لسا، واتفق مع شابين ومضوا إلى قلاية راهب لسرقتها، فوجدوه ساهرا يصلي، فانتظر أن ينتهي من الصلاة وينام، ولكنه ظل واقفا يصلي، فاعترهم خوف. وفي الصباح خرج إليهم الراهب فخروا ساجدين أمامهم وألقوا سيوفهم، فوعظهم الراهب وعلمهم، ثم ترهبوا عنده. أما قديس أبي جراجون فقد أجهد نفسه بعبادات كثيرة، وتنبأ له الرب أنه سينال إكليل الشهادة على اسم السيد المسيح. وبعد قليل صار الاضطهاد على الكنيسة، فودع القديس أباه الروحي ومضى إلى نيكيوس، واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح فعذبه كثيرا، ثم أرسله إلى اسكندرية حيث أمر الوالي بوضعه في كيس جلد وطرحه في البحر، فأخرجه ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى سمنود. وفي طريقه إليه عمل معجزات كثيرة وآمن بسببه كثيرون ونالوا إكليل الشهادة. ولما وصل إلى الوالي أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. ثم ظهر ملاك الرب لأب كاهن في منوف وعلمه بمكان الجسد، فأتى وأخذه. وبعد انقضاء زمان الاضطهاد بنوا على اسم كنيسة ووضعوا جسده فيها بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا استشهد القديس دوماديوس السورياني، ولد وتربى في بلاد الفرس وتعلم علوم الفلك، وكان يشتهي أن يكون مسيحيا، فوجد راهبا عرف منه طريق الله فاعتمد وترهب وصار يعمل أعمالا فاضلة كثيرة. ثم ذهب وأقام عند رجل متوحد لمدة 10 سنوات، لم يأكل أثناءها شيئا مطبوخا ورسموه شماسا. وفيما هو يخدم في الهيكل رأى الروح القدس نازلا على الأسرار مثل حمامة، ثم رسموه قسا وزاع خبر قداسته. ولما صار الاضطهاد على المسيحيين قبضوا عليه ورجموه بالحجارة، ففاضت روح الطاهرة ونال إكليل الشهادة وبركة صلوات فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 32 للشهداء سنة 316 ميلادية تنيح القديس العظيم الأنبا بلمون الناسك، وكان يسكن في جبل الشرقي قريب من بلدة القصر والصياد، دي قرية شرق النيل تبع نجا حماد. وكان متزيدا في النسك والعبادة ليلا ونهارا ويصوم أصواما طويلة. ولما سمع به القديس بخوميوس بعد إيمانه وعماده جاء وتتلمذ على يديه حوالي 7 سنوات قبل أن يصل له ملاك الرب يأمره بالتأسيس الشركة الرهبانية. ولما أمر الملاك القديس بخوميوس بذلك فرح القديس بلمون وذهب معه إلى طبانيسيين وتركه هناك. وبعد أن باركه ولما أكمل القديس بلمون الناسك سعيه الصالح تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا لربنا المجد دائما أبديا أمين.

0: Ve
1: προσευχήσταση
0: την σου
1: και το πνεύμα
0: الذي خاطب تلاميذ القديسين والرسل الى طهر المكرمين قائلا ان انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا ما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع فلن

0: واذكر
1: حم
0: ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها اليك يا رب، لان الذين سبق فرقدوا يا رب ان يرحم مرضى شعبك اشفيهم، لان

باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. ثم انتقل من هناك ودخل مجمعهم، وإذ إنسان يده يابسة سألوا قائلين: هل يحل أن يشفى في السبت لكي يشتكوا عليه؟ فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من خروف إذ يحل فعل الخير في السبوت؟ حينئذ قال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. فلما رأى خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانتقل من هناك. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وأمرهم أن لا يصغروا، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل: هو ذا فتاي الذي أرضاني حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع عليه روحي فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. حينئذ أحضر إليه أعمى به شيطان وهو أخرس فشفاه، حتى أن الأخرس تكلم وأبصار، فبات كل الجموع وقالوا: أليس هذا هو ابن داود؟

0: Amen.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل هذا القداس المبارك بيكلمنا من إنجيل معلمنا متى الإصحاح الاثناشر من عدد 9 لعدد 23. بيكلمنا عن معجزة شفاء الإنسان ذو اليد اليابسة في يوم السبت. ونجد أن السيد المسيح كان دايما يجي في المجمع ويوم السبت عشان خاطر أنه هو يوصل معلومة مهمة، أنه السبت جعل لأجل الإنسان وأنه يجوز عمل الخير في يوم السبت. نجد أيضا أنه السيد المسيح بيحثنا على عمل الرحمة، عمل الرحمة. احنا ممكن نكون حنينين بس الى مدى بسيط، ممكن نكون بنقدم ونعطي بس الفكر محتاج شوية ندخل الى عمقه. يعني ايه الكلام ده كله؟ السيد المسيح حينما أتى وشفى هذا الإنسان ذو اليد اليابسة ونقضوه، على الرغم أن السيد المسيح ما عملش حاجة غلط، هو شفى إنسان إيده يابسة، استخدم الوصية في عشان يحاربوا بيها مين؟ عشان يحاربوا بيها المسيح، يحاربوا بيها عمل الرحمة اللي عمله. لا يجوز فعل شيء في يوم ايه؟ السبت. طب نعملها امتى؟ الاحد. طب ده انسان جاي وعاجز. قال لهم اذا واحد عنده خروف والخروف ده وجع في حفرة، هيسيبه يوم السبت لحد يوم الحد حتى بعد كده يقيمه، ولا هيطلعه يوم السبت؟ اذا كنتوا بتتعاملوا كده مع الحيوانات غير الناطقة، فكم بالحري الانسان واهميته عند الله. عشان كده أحبائي أريد أن أتكلم معكم بعنوان عمل الرحمة، عمل الرحمة. وعمل الرحمة هنا لا يقتصر فقط على التقديم المادي. عمل الرحمة مش بس إحنا بندفع فلوس، لا، عمل الرحمة عنده شقين: شق مادي وهو سد احتياج المعوزين، وأيضا شق معنوي وهو في ناس محتاجة حد يرحمها ويسمعها، في ناس محتاجة غلطت ومحتاجة الناس ترحمها وتغفر ليها. ده احنا في ناس، ده أصعب، أنا متهيألي إنك أنت ترحم إنسان وتغفر له خطيته أو تغفر له الخطأ اللي عمله فيك، ده بالنسبة لك صعب وبالنسبة له شيء مميت وقاتل. كم من الناس اللي احنا بنعرفها محتاجة انه يسامحوهم، ده ربنا بيسامح والبشر مش عايزين يسامحوا. عمل الرحمة عنده بعض الشروط اللي مهم كلنا نعرفها. اول حاجة عشان تقدر تعمل عمل الرحمة لازم تكون عندك قلب حنين ورحيم. مفيش حد يقدر يقدم رحمة بقلب قاسي، قلب حجر يقدر يقدم رحمة؟ أبدا. القلب الرحيم، القلب المعجون بزيت الروح القدس اللي فيه ثمر الروح القدس، هو الذي يستطيع أن يعمل عمل الرحمة. القلب البعيد عن عمل الروح القدس هو قلب قاسي وناشف، من الصعب انه يقدر يعمل اعمال رحمة. عشان كده دايما تلقى تسمع دايما يقول انا مش هسامح ابدا، انا مش هغفر ابدا، كل اللي بيطلب محتاج دول مستهبلين، كل اللي معرفش دايما عنده عذر وسبب بيبرد بيه قلبه وضميره عشان ما يقدمش رحمة. لكن دايما نلجا يسوع قبل أغلبية المعجزات، يقول تحننا يسوع، تحننا. هنا يسوع لما بيتحنن عايز يعلمنا الحب الحقيقي، أن نشفق على بعض، نشفق على بعض. فهنا عمل الرحمة مرتبط بحنية القلب. أخوك أخطأ إليك واعتذر، ياريت ترحمه بأنك تغفر لي خطأه، بلاش يكون قلبك قاسي. عارف انت كده هتدخل في خطية اكبر. اذا هو اخطأ واعتذر وانت مش راضي تقبل العذر، وانت ما كنتش غلط او اخطأت، فانت امام الله مدان، مدان. وخلي بالك برفضك ان ترحم اخاك وان تغفر خطيته هتحط نفسك في مكان عدم الغفران ليك من الله. ان لم تغفروا زلات بعض لن يغفر لكم الله خطاياكم او زلاتكم. احنا بنقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، دي جملة شرطية. إن لم تغفر زلات أخيك لن يغفر لك أبوك السماوي زلاتك. إحنا من كل القداس وكل الصلوات بنقول يا رب ارحم كيريا ليسون، بنطلب إيه؟ الرحمة. وبنقول كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، بنطلب الرحمة. ونيجي عند تعاملنا مع بعض لا نرحم بعض أبدا. قساوة قلب، الله يرفع عنا هذه القساوة. عشان كده يا حبايب، الإنسان اللي بيجد في عمل الرحمة يجب أن يتميز بقلب حني، قلب رحيم، قلب فيه كلمات الله. احنا مسيحيين ومعمدين، هل اكتفينا بهذا اللقب وهذا الفعل فقط، ولا المفروض نزداد في النعمة ونحفظ كلمات الكتاب المقدس ونكون مسيحيين بالحقيقة لكي يروا أعمالنا الصالحة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات؟ هل فقط أنا مسيحي وبجي الكنيسة وبتناوله بس، ولا المهم أكون مسيحي في سلوكي؟ أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمالي إيماني. إيه هي أعمالك؟ أعمال الرحمة. أنت حنين؟ أنت طيب؟ ولا جواك تفكير مليان بالعقلانية ويقودك إلى الخبث والاستنتاجات الخطأ، وتحط نفسك في حتة بتاعت قساوة قلب؟ طب المسيح ما كان ممكن ينتظر على الشاب ده اليوم تاني ويشفيه؟ عشان كده قال يحل عمل الخير، عمل الرحمة، في أي يوم، في كل الأيام يحل عمل الخير وعمل الرحمة. أحبائي، احنا مهم انه يكون عندنا قلب رحيم. الحاجة الثانية، يجب ان يكون فينا فهم ناضج وصحيح للوصية، فهم ناضج وصحيح. واحنا بنعمل رحمة لازم نكون فاهمين احنا بنقدم ازاي وليه وكيف. في سفر ملاخي بيقول هاتوا جميع العشور الى الخزانة ليكن في بيتي طعاما وجربوني. بتكون قاعد كده وبتفكر طب انا بدفع العشور وشايف الدنيا ربنا مش لم يفتح قوى السماء، مش شايف الفلوس زايدة. طب احنا يا رب احنا دخلنا على جدرنا، طب ندفع عشور معقولة؟ هي كلها اللي بناخدها 2000 جنيه، تطلع منها 200، ال 1800 تكفي ايه؟ طب فين فلسان الأرملة التي من أعوازها أعطت؟ طيب احنا مثلا هل من العشور نقدر بس نساعد يعني مثلا أقاربنا؟ مين قال لك العشور هي كامل العطاء؟ العشور أدنى مستوى العطاء، أدنى مستوى. العشور 10% مش بتاعتك، مش من حقك. العطاء من 90، ترتقي إلى مستوى العطاء من 90، لكن 10% ده حق الله مش حقك أنت. فالله هو له حق التصرف مش أنت. فحينما ندخل إلى العمق هنلقى نفسنا بنعطي بسخاء، بسرور، بفرح، بدون حساب، ونرتقي إلى أعلى مستوى العطاء، أن أقدم ذاتي ذبيحة حية مرضية أمام الله. هنا فهمي لعمل الرحمة يخليني أرتقي بالفكر وأكون فاهم أنا بعمل في إيه، مش بس هي عبارة عن أنه أجي أحط في الصندوق وأمشي وخلاص، وأنا يا رب حطيت، وأنا يا رب ندرت، وأنا يا رب عملت، وأنا يا رب. لا، مش كده. لازم أدخل إلى عمق الوصية. عمل الرحمة يحتاج إلى قلب حنين ورحيم، ويحتاج إلى فهم للوصية. وأيضا حينما أعمل رحمة مع شخص، الحاجة الثالثة، اوعى تعتقد في ذهنك أنك صاحب هذه الرحمة. عشان كده لما نيجي نقدم بنقول منك الجميع ومن يدك أعطيناك. أنا برجع وبقول هذا ليس فقط على مستوى المال، حتى على مستوى صحتك. لو أنت خدمت إنسان ولا ساعدت إنسان عشان ربنا مديك صحة، مديك فهم، مديك قوة، اوعى تفتكر أنه أنت عملت هذا بقوتك أو بذاتك أو من نفسك. لا، أنت عملت بقوة المسيح. إن لم يعطيك الله لا تستطيع أن تقدم. في سفر الأعمال بيقول لأن به نحيا ونوجد ونتحرك، فبالتالي نحن من دونه لا نحيا ولا نوجد ولا نتحرك. فكل نفس وكل حاجة عندنا هي تنسب للمسيح، وكل

إناء، وزي ما أنت عاوز، عاوز الله يستخدمك إناء للكرامة فيضع الخير والرحمة والفضائل كلها في هذا الإناء لكي تقدم للآخرين. وإذا كنت مش عاوز تكون إناء للكرامة وإنت عايز تكون إناء هوان، فأنت حر في نفسك. عشان كده أحبائي، عمل الرحمة هو عمل جميل، بيخلينا نشعر بعمل الله فينا، بيخلينا نشعر بيد الله في حياتنا، بيخلينا نشوف المسيح في كل خطواتنا وفي كل عملنا وكل ما تمتد له أيدينا. أحبائي، الله يعطينا قلوبا رحيمة، قلوب لحم تنبض بالدم الطاهر النقي، ويبعد عنا ويحمينا من القلب الحجر لكي نقدم رحمة كما أن أبينا الذي في السماوات رحيم. لإلهنا كل المجد الدائم أبديا، أمين.

0: إن شوفي يا سيبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي أمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس لملكه انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية

على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيل لأجل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام وفي الناس الم

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوان في دينونة من موهبتك الغير المائتة السماية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الأزواج يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة ولا

مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقات مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناصر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع الكون

من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته في

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدسيتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد ونجد نصيب وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر الرب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله.

0: الذي لا تقتنعت لك بالدم الكريم الذي لمسحك احفظه بسلام وكل الأساقف الرزوسين الذين فيها. وأولا أذكر بابانا طوباو المكرم رئيس الأساقف وبطرير كان البابا المعظم من بطرس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا لمبات وطرس الثاني بابا رئيس أساقفة المدينة الإسكندرية وسائر أساقفات.

0: الذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة. انعم بهم على بيعتك المقدسة رونقتك بسلام. اذكر يا رب القمامسة وكسوس الرزقين والشمامسة.
1: من اجل القمامسة والكسوس والشمامسة والابزياقونين وتبع تغمض كنيسة.

0: تفضل يا رب من النار في هذه السنة باركها.
1: اطلبوا أن صعود من الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعول لنا نحن البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا.

اور جو روح حرسها وتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما ليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسان. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذا كنا للكفاية في كل شيء كل حين نزداد.

0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

أولئك الأنبياء والرسل المبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة إلى قديسة

والقديس يوحنا الصادق السابع وشهد القديس استفانوس رئيس الشمامسة والشهداء وناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهين دي باتريارشيس وابساويروس نم بن صابدس قوروس نم بي آجيوس أسانسيوس بي أبوستوليكوس نم بي آجيوس وترسيرو مارتيروس بي أرشيه Ερεξ νεμ διόγιος Ιάννης Βεχρεζεσόμος νεμ παγιός Ιωδοσιός

بأنس الخمس فأبانما بشعاع البار الرجل الكامل الذي غسل أرجل مخلص نصا لهن من يوتس واب أبا نوفير من يوتس واب أبا كاروس نم من يوتس واب أبا بنتيس نم من يوتس واب أبا إبراهام بسكوبوس انتفيوم نم جيزا نم من يوتس واب أبا كيرلوزي مصوبار شرف نم من يوتس واب أبا ميخائيل بغمينوس برم المحرك والأرش دي يكون حبيب جريس نيم بخور سرفين دينيس وبنطاق هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معنا.

من بينهم المرحوم حنا بن يمين وتوفيق كامل وعاد الفوزي وصفوت نبي ويسري روبين وداود ميساك ولمعي سلامة وصبحي رزق وسعد منصور وسامي صبحي وثابت مرقص وعزمي توفيق ومراد محروس ونبي الرياض وفؤاد نصري والمرحومة فايزة قسطنطي وفيكتوريا فامي وامتسال متري ومنى دانيال ودنيا بشلي وحكيمة يونان وتهاني صمويل ونوال حبيب وكريمة يوسف وماتيلدا غبريال وحنان راغب وإقبال توفيق نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء في هذا العالم.

ذلك بهذا وهكذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بارك

لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتنا

كنتنا مستحقين نحن الخطاة أن نقف في هذا الموضع المقدس ونكمل هذا السر المقدس، لكي كما جعلتنا أهلا أن نكملهما هكذا أيضا فلنستحق

0: في السماوات
1: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: اذكر يا ربي يسوع المسيح كل الذين امرونا واوصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا وطلباتنا التي نقدمها امامك الان. اذكر يا ربي يسوع المسيح الذين ليس لهم احد يذكرهم. اذكر يا رب عبيدك الحاضرين معنا هذه الخدمه الالهيه. انت قادر ان تعطي الكل يا ضابط الكل، تعطي كل انسان سؤل قلبه حسب مشيئتك الصالحه. اذكر يا رب ضعف اغفر لي خطايا الكثيره وحيث كسر الاسم. فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة نجسات قلبي. لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. حاللنا وحال كل شعبك من كل خطيئة، من كل لعنة، كل جحود، كل يمين كاذب، كل ملاقات الهراطقة والأممين. انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر دين مضاد. امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صف قدسي في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه ساوي لك. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس. اذكر يا رب تريكين الآب المكرم الأنبط ودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا مع روحك أيضا.

أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخيرة أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا سوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن

الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأصل.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال آبائنا الرسل الأصحاح الثالث. كانت المعجزة العظيمة اللي معلمنا بطرس الرسول ويوحنا الرسول فيها، أقاموا الراجل المقعد من بطن أمه، ولما الراجل ده قام وقعد يقفز ويسب في الهيكل، مسك في الرسل والشعب اتجمع وكانوا مستعجبين جدا، ورد معلمنا بطرس الرسول وقال لهم ان انتوا بتستغربوا من ايه ده، باسم يسوع المسيح قام هذا الراجل وربنا اداله هذه الصحة باسم يسوع المسيح، اعطي هذه الصحة والعافية اللي خدها. وهنا هو كلم رؤساء الكهنة وعظهم ان اسم المسيح ده عظيم، وان هما اللي انتوا صلبتموه بايدي قسمة، وان الله اقامه ناقضا اوجاع الموت. ففي ناس امنت فقال لهم توبوا، وفي ناس كانت فيها عايزة تآمن، فمعلمنا بولس الرسول قال لهم توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، توبوا وارجعوا، ارجعوا عن عنادكم، ارجعوا عن قساوتكم، ارجعوا عن خطاياكم اللي عملتوها، لأن انتم سلمتوا المسيح بأيدي آثمة وقتلتوه وقتلتوا رئيس الحياة وطلبتوا يوهب ليكم مجرم اللي هو باراباس. عشان كده بيقول لهم خطاياكم اللي عليكم دي فيها مشكلة، الخطية في قلب الإنسان وفي حياة الإنسان تسبب له عدم سلام وعدم راحة ووجع، زي ما بيقول لا سلام قال إلهي للأشرار. عشان كده بيقول لهم توبوا وارجعوا، مش توبوا بس لا، وارجعوا عن الطرق الشريرة ديت، اللي فات هتوبوا عنه واللي جاي مش هتعملوا كده تاني، لتمحى خطاياكم. تمحى يعني بدم المسيح يمحيها خالص، تبقاش موجودة، لكي تأتي أوقات الفرج، السلام والنعمة والبركة، الله يرضى عليكم من وجه الرب. ويرسل يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبلا. المسيح يجي، هيجي عشان ياخدنا تاني ونكون معه على طول، المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله. السماء تقبل المسيح لو المجد دلوقتي هو جالس على يمين العرش والسماء واخداه فوق في السماء، هو في السماء فوق كشفيع كفاري لينا، كاهن أعظم يدبر خلاص كل واحد فينا ويسند كل واحد فينا ويسند الكنيسة إلى أن يتمم الخلاص. هو بيعد لينا المنازل عشان ياخدنا، وبيعد لينا المكان اللي هنروح فيه بأنه هو يخلصنا. إزاي؟ يقول هنا أن السماء تقبله لأزمنة رد كل شيء، يعني الشر اللي دخل للعالم خلصة، واللي بيتعب العالم والمشاكل والمتاعب دي كلها هتترد كل ده وترجع تاني الإيه، كل شيء يرجع خاضع لله، وكل شيء يرجع تحت إيه سلطانه وقضيب ملكه. يقول إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبياء القديسين منذ الدهر. فإذا إحنا مستنين المسيح يجي ياخدنا، ومستنين أزمنة رد كل شيء وزوال الشر، بس علينا إن إحنا نتوب ونرجع عشان تمحى خطايانا وتيجي أوقات الفرج.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل القديس متى بيتكلم على العثرات، آية مشهورة بتقول من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بيه. هنا بيتكلم إن اللي هيعثر صغار، ويعني ضعاف في الإيمان، ضعاف في المستوى الروحي. في خطورة لعثرة الصغيرين أو الضعاف اللي بيسميهم أحيانا إخوتي الأصاغر المسيح له المجد، في خطورة، لأني لما بيعصر حد من الصغار دول إن هو بيهلك. المفروض ساعات منطق ناس يقولك المفروض ما يعصرش، المفروض يحتمل، المفروض أنا ما عملتلوش حاجة تسوي ده كله، لكن أحيانا الناس تبقى ضعيفة في إيمانها، ما تحتملش اي حاجة صغنطوطة او اي ضغط شوية نلاقيهم انهم تعبوا جدا. فهنا في كتاب مقدس بيعلمنا ان احنا نحذر العثرات، ما تضغطش على حد وقول المفروض يحتمل، مش مفروض يعمل كده، هو الغلطان، لا، مفروض انا همي كله هو خلاص الاخر وراحة الاخر. ياما ناس تعسر ناس وهي مش دريانة وتعتبر نفسها ما عملتش حاجة، لكن في الحقيقة العثرة خطيرة جدا. في ناس ساعات تتعب نفسيا جدا جدا، زوج وزوجة مع بعض، زوج يعصر زوجته، يعنفها، يكلم معها بطريقة وحشة، زوجة تتجاهل زوجها وهو ما يحتملش هذا التجاهل، حاجات زي كده. ابن صغير غلبان والأب بيعامله بطريقة شديدة أكتر من لازم، فلازم نحتمل ضعف الآخرين. بيقول هنا الخطورة انه عايز يبينها لنا، قال ده خير له ان يحط في عنقه حجر راحة ويغرق في لجة البحر. صحيح زي ما بيقول هنا ويل للعالم العثرات ولابد ان تأتي العثرات، لكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثرة. فاحنا كأولاد ربنا مفروض نبقى منتبهين دايما وحريص دايما ان انا افرح اللي قصادي واشجعه وابنيه واخليه ان هو ينمو روحيا وما سببلوش ألمات ولا متاعب، فكده ابقى ابن ربنا بجد. لقي معلمنا بولس الرسول قال برضو نفس هذا الموضوع بطريقة تانية، قال يجب علينا نحن الأقوياء، بدل ما أقول هو ضعيف عامل له إيه، هو مش بيستحمل، وإيه يعني اللي حصل، وانا ما اقصدش ده كله، هو بيفهمها غلط، هو كده هنعمل له ايه، هو ضعيف وبيفهم غلط او تعبان او ما بيحتملش او نفسيته كده. صحيح، لكن انا علي دور ان انا احافظ عليه وانميه. عشان كده يقول يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا، ما ادورش على نفسي، لا، انا ابذل انا وانا اجي على روحي انا عشان اخويا يتبني وما سببلوش ألمات نفسية، بحيث ان هو خلاص يحس انه مش طايق وتعبان ويلخبط ويقول كلام وحش ويتصرف تصرفات وحشة. فعشان كده بيقول لنا في الاخر خالص، فيرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البريان. يبقى انا بحاول ارضي اللي قصادي من اجل الخير من اجل المحبة، ما بتكاش عليه بحيث اخليه يتصرف تصرفات خاطئة جدا ويعمل حاجات وحشة عشان ابنيه، خايف احسن بعدين يهلك لو انا فضلت اضغط عليه اضغط عليه واقول ليه هو ضعيف اعمل له ايه وبعدين هو هلك بسبب يبقى الوضع ايه. لازم انا احتمل وارضي قريبي وافرحه عشان يتبني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
0: الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل قديس يوحنا أصحاح 14، بيقول فيه أنا أطلب من الآب فأعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد. المسيح له المجد كان بيعزي التلاميذ، المعزي، المعزي يعني اللي كان بيشدد، اللي كان بيسند، اللي كان بيفرحهم، اللي كان بيعلمهم، اللي كان بيرشدهم، كل حاجة كان هو ليهم. فبيقول لنا أنا هأديكم معزي تاني اللي هو الروح الحق اللي هو الروح القدس. العالم ما يستطيعش يقبله لأنه لا يراه، العالم ده مادي عايز الماديات والملموسات وما يعرفوش. احنا نعرفه لأن اتولدنا من الماء والروح وسكن فينا الروح القدس. عشان كده يقول أما أنتم فتعرفون روح أبينا لأنه ماكث معكم ويكون فيكم، ماكث معانا ويكون فينا، له تأثير فينا وبنحس بيه وهو كل يوم بيرشدنا ويعزينا ويقوينا. تأثيره موجود فينا زي ما المسيح قال على الريح إن هي ما بتشوفهاش لكن بتسمع صوتها، تأثيرها موجود، تأثيره موجود فينا. وبعدين يقول لنا لا أترككم يتامى أنا آتي إليكم. مش هترككم يتامى، يتامى بمعنى أنا مش هترككم لوحدكم كده بعد ما كنت ساند ومقوي وبساعد وبشدد وبرشد وبفرح وبعمل كل حاجة ليكم كأب، مش فجأة كده هسيبكم وامشي. ليه؟ لأن هيبقى معاكم الروح القدس. الروح القدس ياخد منا المسيح، من للمسيح ويخبرنا. يعني ايه ياخد من للمسيح ويخبرنا؟ يعني ياخد حنانه ويدهوني، ياخد سلامه ويخبرني بيعلمهوني، ياخد صبره ومحبته ويخليني اعيشها واشوفها وابقى فرحان بيها، ياخد حكمته ويخليني كأن المسيح عايش معايا شايفه وسمعه. عشان كده بيقول لنا الروح القدس ده روح الإعلان، ما لم تره عين، ما لم تسمع أذن، ما لم يخطر على بال إنسان، ده اللي أعد الله للذين يحبونه، أعلنه لنا نحن بروح القدس. مش الكلام ده يعني في السماء لسه منتظرينه في السماء، لا ده هنا بيعلنه لنا وإحنا هنا على الأرض بروح القدوس، فأعلنه لنا بروح القدوس. يبقى الروح القدس يحسسني بحب المسيح ليا وبسلام المسيح اللي بيدهون، ياخد من سلام المسيح وديني وقداسة المسيح خليني أدركها كأني شايفه وحسه وعارفه ويخليني بقى متأكد منه. روح عجيب الروح القدس ده، فرح المسيح يسكب فيا فرحه لما أحس إنه بيحبني وأحس بنعمته وأحس باللي أعده لي في المستقبل. فده كله الروح القدس يعلنه لي بروحه، يقول لي لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. إيه العجب ده؟ الروح القدس ده عارف وفاحص كل شيء حتى أعماق الله لأنه روح الله، لأنه هو ده أحد الأقانيم الثلاثة. فالروح القدس معايا وساكن فيا، يأخذ من ما المسيح ويخبرني، يكشف لي ويعلن لي ويعلمني كأنه حاضر معايا. عشان كده له حق المسيح لما يقول لنا مش هترككم يتامى، أنا ماضي للأب لكن مش هترككم يتامى. ربنا يدينا إن احنا نحيا بهذه النعمة العظيمة والعطية العظيمة، عطية الأب لينا اللي بياخد من الابن واستحقاق من بركات ونعم الابن العظيمة ويدينا ويخبرنا ونبقى كأننا عايش معانا وحالفين بروح القدوس وحاسين بيه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

0: والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية بيتكلم عن وصية البكور، فبيقول الوحي الإلهي هتاخد من أول كل ثمر الأرض اللي هتحصل عليه من أرضك. وبعد ما قال كلمة أرضك نبه إن اللي ادالك دي ربنا، صحيح هي أرضك لكن هي اللي اداها لك هو ربنا، فكل مليك دي بتاع ربنا لأن الرب الأرض وملؤها. كمان أنا جسدي ومواهبي وكل مالية دي ادهاني ربنا عطية منه، فعشان كده يحق له البكور، له الفضل في كل ده. أول ثمرة بتبقى جميلة والإنسان فرحان بيها جدا، قال له لا ما تاخدهاش انت، اديها لصاحب الفضل اللي هو الله. هتديها لله، هتضعها في سلة وتذهب للمكان اللي يختار رب إلهك ليحل اسمه فيه، سواء كان في أورشليم أو قبل بناء الهيكل في أي مكان تاني، هيروح ويقدم البكور بتاعته لهذا الايه في هذا المكان. ويقول تأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له كده: أعترف اليوم للرب إلهي إني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لآبائنا أن يعطينا إياها. كلمة أعترف دي جميلة جدا، فأنا بعترف بفضل ربنا، الأرض دي اللي اداها لي ربنا وأنا دخلت فيها كوعد الله اللي وعدنا بيه إن هيدينا هذه الأرض. فاعتراف الإنسان بفضل الله وبمحبة ربنا له وبعمل الله في حياته ده حاجة مهمة جدا. مفروض الإنسان كل يوم يعترف بفضل الله اللي اداهوله واللي أعطاهوله، ما ينساش أبدا أن نعترف له بمحبته الكبيرة، مغرقنا بخيره. فأعترف اليوم للرب إلهك إني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لآبائنا أن يعطينا إياها. الله محبته وعدنا وعود وبينفذها. ودي تفكر بحاجة تانية، إذا كان الله يوعدني بوعود وبينفذها الله، أنا كمان مفروض عهدي مع الله أجدده، أجدد عهدي بمعنى أكون طائع له. إذا كان هو بيوفي وعوده ليا، أنا كمان دخلت في عهد معاه، عهد طاعة وخضوع واعتراف بفضله والتزام بكل وصيته، فأنا كمان بعترف له وبخضع له أنا كمان، لأنه هو أمين ومحب وعظيم. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نعترف بفضل الله وإن ما نهملش وصية البكور دي. كل ما يدينا ربنا إحنا نشكر أكتر ونعطي أكتر، لأن البكور فيها شكر لله، فيقوم الله يزيدنا أكتر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى الحياة معنا ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر أرميا النبي، بيقول فيه: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، بمعنى أن الإنسان مش ممكن يقدر يرسم طريقه ويمشي فيه زي ما هو مخطط له أو زي ما هو عايز، مش ممكن، لأن الإنسان قاصر وما يعرفش الظروف اللي بتحصل كل يوم وما يعرفش إيه مخبيه المستقبل. فبيقول كده صراحة: ليس الإنسان يمشي أن يهدي خطواته، لازم مع الأحداث اللي بتحصل دي ربنا يهدي خطواتي، يخليني أتفادى أحداث معينة أو أدخل في حاجات معينة أو في تدابير معينة. الله له خطة في حياة الإنسان، والطريق اللي بيرسمه هو الله، يرسم لكل إنسان طريقه وإزاي خلاصه، طريق خلاصه يرسمه له ربنا ويدبره له ربنا مش الإنسان. أحيانا الناس تفكر في طرق إزاي يكسب أو يعيش في الأرض في الأمور الأرضية، ويخطط ويتكتك ويدبر، ورغم هذا ما يقدرش يهدي نفسه. ما بالنا الأمور الروحية والناس اللي بتدور على خلاص نفسها، الله بيدبر خلاصنا. عشان كده لابد من القيادة، قيادة الله لنا، وده بيتم بروح الله القدوس اللي اداهولنا، روح الله اللي اداهولنا قال: لا أترككم يتامى، أديكم الروح القدس يعلم، يرشد، يبكت، يفهم الإنسان حاجات كتيرة، ينير، يعلن. فالروح القدس ده هو العطية الكبرى اللي يرشدنا فيها ربنا. فاللي بينقادوا بروح الله يقول لنا هم دول بقى أولئك أبناء الله. يبقى أنا ابن لله، لازم تنقاد بروح الله. طب هيقابلني في السكة مصاعب كتير، لا ما تخافش، ربنا عارف ان هذه المصاعب اللي بتقابلك عارف ازاي ينقذك منها وازاي يحولها للخير، واداك الروح القدس عشان يتعامل مع هذه المصاعب. احيانا ما نظنه ان هو في مصلحتنا ما يكونش في مصلحتنا، وما نظنه ان هو ضد لينا ويعطلنا ما يكونش ده اللي يعطلنا. فالمهم هي هنا القيادة بالروح، ودي عايزة الروح القدس، صلوات بالروح القدس دايما. عشان كده بيقول مبارك الرب، بيبارك ربنا، يعني بيشكره وبيمدح ربنا واللي بيعمله ربنا، بيستعجب منه: يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا، كأنه شايلني وماشي بيا كده. وكلمة إله خلصني يعني اللي بيخلصنا. عشان كده مش عايزين نزعل لو لقينا في السكة مصاعب بتعطلنا، مشوار رايحينه، مشروع هنعمله، ضيقات جت، متاعب جت، نقول إله خلصنا هو اللي بيحملنا، مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلصنا. نزعلش، ما نتضايقش. في إشارة من ضمن الإشارات كده في المرور إن أنا أمشي معاه، يكتب لي سهم كده معوج، يعني أمشي مع المنحنى دوت. فأمشي وأطاوع وأخضع لكل أمور تيجي في حياتي مش أنا مخططها، جت غصب عني أو جت فرضت علي، أشكر ربنا، لكن أستعين بالله إن هو يسندني ويقويني ويكشف لي ويعلمني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. موضوع الكنز بتاعنا النهاردة هو من إنجيل القديس لوقا أصحاح 11، بيتكلم فيه عن السؤال: نسأل فنعطى، ونطلب فنجد، ونقرع فيفتح لينا. والمسيح له المجد في هذا الأصحاح اتكلم عن إذا كنا وإحنا آباء أشرار نعرف ندي ولادنا عطايا جيدة، فكم الأب السماوي أبونا الصالح هيدينا الروح القدس لما نسأله ولما نطلبه ولما نقول له عايزين يا رب. ودي أعظم عصية ممكن تتعطي لإنسان، هي الروح القدس، هي عطية الروح القدس، لأن الروح القدس هو روح الحياة كلها والنعم كلها والبركات كلها. لكن في الحقيقة هنا هو لو جينا ناخد بالنا، ساعات ناس بتفهم الآية دي بطريقة حرفية فقط لا غير، إن هو يطلب وخلاص وبلسانه ويسأل ويلح، ولما هيلح هياخد. لكن الحقيقة في حاجة مهمة جدا، هي إن القلب لازم يكون طالب مش اللسان بس، لأن الله طالب القلب. في العهد القديم ربنا قال لبني إسرائيل كده: هذا الشعب يكرمني بشفتيه لكن قلبه مبتعد عني. إذا كان اللسان بيطلب بس القلب مش عايز، لأن القلب له سكك تانية، مش عايز ربنا، مش مهتم الاهتمام الكافي إن هو بالله، وما عندوش الإيمان الكافي إن الروح، إن الله يديله الروح القدس اللي يغنيه، وإن الروح القدس يغنيه. عشان كده نلاقي في سفر أعمال الرسل معلمنا بطرس الرسول قال الكلام ده لما كان دخل ساعة ما كرز لكرنيليوس الرجل الوثني، وهو بيكرز له بيعلمه عن المسيح حل الروح القدس. فبعد كده معلمنا بطرس الرسول قال الكلام ده في المجمع في أورشليم، مجمع الآباء في أورشليم، قال لهم إن الله العارف القلوب. خلي بالنا من التعبير، الله العارف القلوب، عارف قلوب كرنيليوس وأهله وناسه وحبايبه اللي كانوا موجودين. فالله يعطي، لكن للي إيه؟ للي يعرف إن قلبه فعلا، يشوف قلبه وعارف إن قلبه كويس وعايز ربنا بجد. فلازم القلب يكون عارف ربنا. يقول شهد لهم، يبقى العطاء ده اللي هو عطية الروح القدس اللي اداها لهم، شهد لهم معطينا الروح، لهم الروح القدس كما لنا أيضا. ده شهادة، شهادة يعني شهادة بأن هم عايزيني فعلا، وأنا فعلا بهذه العطية أو بهذا بعطية الروح القدس اللي اداه لهم، يشهد لهم أن هم كانوا عارفينه فعلا. فإذا القلب لازم يكون عارف ربنا، وربنا لازم يرى ان القلب عايزه فعلا بجد، والله هو اللي بيقيس القلوب وعارف القلوب ماشيه ازاي. عشان كده في رساله معلمنا يوحنا الرسول الثالثه كان في واحد اسمه ديمتريوس، وديمتريوس ده راجل كان كويس، فبيقول: ايها الحبيب لا تنسل بالشر بل بالخير، لان من يصنع الخير هو من الله. واحد تاني اسمه ديتريفوس كان شرير، مش عايز ربنا، وفي قلبه شرور جدا، رغم انه في الكنيسة ومحسوب على ولاد ربنا، لكن مش عايز. فعشان كده اللي يصنع الخير هو من الله، طب اللي يصنع الشر لم يبصر الله، لم يعرفه. فعشان كده هتقول لي اطلب ربنا ازاي؟ بطريقة عملية، اعمل الخير، اسعى واطلبه وتعلق بيه وامسك في ربنا بإيمان، وانت عايزه بجد، عايز تنفذ وصيته. مش بيقول اللي يحبني يحفظ وصاياي وبكده هيشوف قلبك؟ يبقى الله اللي عارف القلوب لما يشوف قلبك فعلا انك بتحاول وانك عايز وانك بتوجه نفسك للاهتمام بالحياة الروحية وبالله، هيديك نعمة الروح القدس ليعمل فيك بقوة وبنعمة عظيمة، وكده يكون لك بركات وعظائم كتير، لأن الروح القدس هو كنز الصلاحات ومعطي الحياة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر التثنية أصحاح 32، بيقول فيه الوحي الإلهي: ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل بهذه الكلمات قال لهم. دي النصيحة النهائية، خلاصة في الكلام المفروض يعملوا إيه بكل هذه الشريعة. قال لهم: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم. كلمة وجهوا قلوبكم دي في عمل إيجابي منهم، يهتموا بالكلام وكأن قلوبهم القلب فيه مركز الاهتمامات، الحب والبغضة والاهتمام والانشغال، القلب فيه ده كله. فقال لهم: وجهوا قلوبكم، حاولوا تركزوا في الكلام ده وتهتموا بيه قوي، كل الكلمات اللي أنا قلتها لكم. ليه بقى؟ لكي توصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا جميع كلمات هذه التوراة. مش هما بس اللي يعملوا بيها، وكمان يوصوا أولادهم عشان ولادهم يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، الوصايا الإلهية. وكل كلمة ربنا مقصود بيها أن الإنسان يعمل بيها، لكن لو ما عملش بيها الإنسان يبقى إيه لازمتها؟ فهنا كل تركيزي أنا هو مع وصايا الله لكي أفعل بها، نكون سامعين وعاملين واهتم، ودي اهتمام كبير قوي. بعد كده يقول: لأنها ليست أمرا باطلا عليكم. يعني إيه ليست أمر باطلا؟ يعني مش أمر ملوش أهمية كبيرة، ما ملوش جه ما جاش، ما مش محتاج مننا اهتمام. لا، ده أمر مهم جدا. لأنها ليست أمر باطلا عليكم بل هي حياتكم. هي حياتكم، يعني حياتنا متوقفة عليها وعلى تنفيذها، ولو ما نفذناهاش وفاتت مننا يبقى حياتنا فاتت مننا وهلكنا. وعشان كده أكد عليهم: وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. وإحنا اتفقنا الأرض اللي عابرون الأردن عشان نمتلكها ديت هي السماء والمجد السماوي. عبور الأردن يرمز له بالانتقال من هذه الحياة. فإذا يريد نركز كل اهتماماتنا في وصايا الله ومحبته علشان نصنعها، علشان يبقى لنا فوق في السماء حياة أبدية. لأن هذا الأمر ليس هو أمر باطلا بل هو حياتنا، هو حياتنا. الله يدينا نعمة وبركة يكون لنا الحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأبد الأبد كلها آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
2: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: كده يا ابني 100 مرة قلتلك صاحبك ده مش هيجينا من وراه غير كل المصايب، ما بتسمعش الكلام ليه؟
3: يا ماما فكك مني بقى، هو صاحبي ولا صاحبك؟
2: فكك مني، شايف؟ شايف يا يوسف بقيت بتتكلم ازاي؟ بقيت بتتكلم بنفس اسلوبه ونفس طريقته، ينفع كده؟
3: يا ماما هي دي لغة الأصحاب، أنا أخد منه شوية، هو ياخد مني شوية كده يعني.
2: أنت منه شوية؟ لا لا لا، أنا لازم أكلم أبوك، لازم أكلم أبوك وأشوف هيقول إيه في الكلام اللي أنت بتقوله ده.
3: أبويا من عارف هو هيعمل إيه؟ هيلطشني لرشتين،
2: أيوة،
3: وهيضربني قلمين وخلاص خلص الموضوع يعني.
2: هو كده يا يوسف؟ طيب انا هكلمه واشوف ايه هيقولي في الموضوع ده. الو، ايوه يا سامح.
4: ايه خير؟
2: ابنك من ساعه ما خد الاجازه وهو كل يوم مع اصحابه، وخصوصا الواد الرخم اللي انت بتكرهه.
4: ايه ده؟ والواد ده عامل ايه معاه؟
2: ابنك كان لابس البنطلون الجديد ونزل يلعب معاه في الملعب، زقه البنطلون اتقطع يا سامح، واجي اكلم الواد يقول لي ايه ما تصدعنيش، وقال ايه فكك مني.
4: البنطلون الجديد؟ نهار ابيض، ده فلوسه لسه ما راحتش، ده انا بدفعها بالقسط، حرام عليكم، اديني الوقت.
2: اتفضل كلم ابوك.
3: قول له انا نايم. انا نايم.
4: سامعك. سامعك.
2: شفت؟ شايف بيتكلم ازاي يا سامح؟ شايف اسلوبه زي اسلوب صاحبه بالظبط يا سامح.
4: قولي له ان انا سمعته وقعته سودة.
2: شفت؟ وقعتك سودة، ولما يجي هيعرف ازاي يربيك ويأدبك.
4: اقفلي عليه الأوضة عقبال ما اجي، وانا هوريله مفيش مؤتمرات، مفيش كنيسة، مفيش رحلات،
2: ده ولا همه حاجة اصلا وعمال يضحك.
4: انا هوريله، انا هربيه من جديد.
2: الو رد يا سامح. الو، ما بيردش يا ابونا. عاجبك كده؟ أبوك قفل السكة في وشي وجاي لك وهيخلي ليلتك سودة.
3: ما اكيد قفل، مش انت اللي سخنتي؟
2: انا اللي سخنته؟ يا واد بلاش كده، خليك مؤدب، انت ما بقاش في اي احترام، بقيت تقلد صاحبك وخلاص يا يوسف، حتى اسلوبك ما بقاش هو اسلوب يوسف ابننا، وكلكم وفكك مني ده كوم تاني يا يوسف، وكمان مش عايز ترد على ابوك في التليفون، ده اسلوب تربيه يا ابني.
3: حرام بقى، فككم مني بقى، انا تهت.
2: تهت؟ لا لا لا لا، انا مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، كل حاجه عايزها بنجيبها له، كل حاجه عايزها بنعملها له.
4: فينه؟
2: بالراحه.
4: فين الواد؟
2: بالراحه يا سامح، مش كده، مش كل حاجه ضرب ورزق وش.
4: البنطلون لسه جايبه جديد.
2: انت اللي فينه؟ همك البنطلون ومش همك فكك مني. لا انت ما تضربوش.
4: قولي لي لا، ده انا لازم يعني، انت تسخنيني ده كله وتقولي لي ما اعرفش ايه، ويقطع البنطلون الجديد وعمال يقول لي فكك مني، وتقولي ما تسخنيش، ده انا هنزل فيه طح.
2: اسمع بس يا سامح، ده مش اسلوب تربيه يا سامح. يا سامح بالراحه على الواد، وما بيردوش عليا ليه يا سامح؟ يا يوسف بتعمل ايه يا سامح؟
3: لا.
2: طب افتح الباب.
3: لا.
2: يا سامح كلمني.
3: لا.
2: يا يوسف
3: راسي.
2: يا سامح رد، مش كده، ده مش تربيه يا سامح اللي انت بتعمله ده.
3: يا بابا.
2: يا ابني تعالى، يا ابني فينك؟ تعالى. يا سامح مش كده. يا سامح سيب الواد بقى، كفايه كده، عملت فيه ايه يا حبيبي؟ يا ابني تعالى يا حبيبي، عمل فيك ايه يا بابا؟ ايه اللي عملته؟ تعالى يا حبيبي. بس
4: ايوه كده.
2: بص انت عملت ايه في الواد؟
4: يوسف
2: ايه بس؟ انت عملت ايه؟ الواد ما بيردش.
4: معقوله؟
2: يا يوسف
4: حصل له ايه؟
2: حصل له ايه؟ مش معقول اللي انت عملته ده، هو دي التربيه؟ هي دي التربيه؟
4: انت السبب، مش انت اللي قعدتي تزعقي وتقولي ما اعرفش اعمل ايه؟ حرام عليك يا شيخ.
2: انا السبب ولا انت السبب؟ شيل ابنك وديه على المستشفى اما اشوف انت عملت ايه في الواد.
4: تعالى يا ابني.
2: شيل.
4: تعالى.
1: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
2: الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 28 بيتكلم فيه الوحي الإلهي عن ولاد ربنا أو شعب ربنا. بيقول يجعل الرب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك. ودي بتفكر بالكنيسة اللي المسيح وعد أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، فيقول أن هم يخرجوا عليك في طريق واحد، يعني يجمعوا الأعداء من كل ناحية، مش عدو واحد، في طريق واحد عشان يتحدوا عليك، ولكنهم عشان ربنا واقف معاك يتفرقوا ويهربوا منك في 7 طرق. يعني كل واحد دور على أي سكة يهرب فيها بسرعة. دي معناها قوة ربنا ونصرة ربنا لكنيسته أو لشعبه أو لولاده. ويقول بعد كده يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. طب إيه علاقة دية بالنصرة على الأعداء؟ العلاقة إن البركة هنا هو بتاعة ربنا، هي السبب، والبركة سببها هو حفظ الوصايا بتاعت ربنا، إن أنا بقيت من شعبه وبقيت خاضع له وبقى إلهي، فبالتالي بيرعون. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيم الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك. يقيمك الرب، يقيمك لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. دي بقى مهمة جدا. إحنا لاحظنا أن ولاد ربنا في أرض مصر يقول بحسبما كانوا أذلوهم واضطهدوهم وضايقوهم لموا كسروا. ده إيه دي؟ جاي من دي؟ دي جاي من بركة ربنا اللي فرعون يوصي ان هم يقتلوا الاولاد، الاولاد يزيدوا وربنا يدي نعمه. وشفنا دي كمان في مثلا مع دانيال. دانيال في الاسر زي ربنا يديله حكمه، يديله نعمه، يديله بركه، بحيث يبقى الناس تحس ان ده تبع ربنا وان ربنا بتاعه ده عظيم جدا. والكلام ده بيحصل على طول مع يوسف الصديق ومع غيره ناس كتيره، وما زال بيحصل مع الكنيسة في كل عصر. لما تضطهد كده ربنا يقف معاها ويتمجد فيها ويباركها، والناس يخافوا من الكنيسة رغم ضعفها ويحسوا ان الكنيسة دي قوية بإلهها العظيم، فما يقدروش يقربوا منها ويسلموها. فيقول يرى جميع الشعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. اسم الرب عليك وده بتاع ربنا، فيخافوا منك رغم أنه مسالم، مش بتاع لحرب ولا مشاكل ولا حاجة، لكن الله اداله نعمة وقوة. وده بعكس اللي بيسيروا عدو الخير عشان يضعفنا، يقولك أن أنت ضعيف وغلبان وكده والناس هتاكلك. أبدا، ده الله هيقف معايا واسمه يبقى عليا وبركته ليا، ويخليني أن شعوب الأرض ترى إزاي هيبة ربنا اللي عليا. يقول يخافون منك لو جم يعملوا شر معاك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع، وفيه السيد المسيح له المجد لما في رؤيا كلم حنانيا اللي عمد شاول الترسوسي وبقى بولس الرسول بعد إيمانه. كان خايف حنانيا من شر شاول الترسوسي أو بولس الرسول وقبل ما إيمانه، فقال له يا رب ده عمل شرور في ناس كتير، فربنا قال له كده، قال له اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. نلاحظ هنا كلمة إناء، كلمة إناء لأن كل إنسان مننا هو إناء، بس معلمنا بولس الرسول إناء مختار. كل إنسان إناء لأنه جواه حاجة تخليه يا إما إناء حلو للكرامة أو إناء بعد عننا وحش للهوان. جواه روح، الروح بتاعته اللي بتعبر عن إن هو إنسان كويس عارف ربنا، معرفة ربنا والإيمان بربنا وروح الله بيعمل فيه، ولا بعد عننا إنسان روح اتأثرت بالشر وبروح إبليس، روح العالم، روح إله هذا العالم، فبقى إنسان وحش. فالإناء ده بيبين اللي جواه ومش ممكن يكتم اللي جواه، بيحمل اسم اللي جواه، اسم الله، ولا بعد عننا العالم وطرق العالم. فعشان كده ضروري جدا ناخد بالنا من الموضوع ده، ان كل انسان بينضح بما فيه، بيطلع اللي جواه من فضلة القلب، يتكلم اللسان جواك مليان ايه، نعمة وبركة ولا حاجة وحشة. عشان كده بيقولين في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموساوس، يقول ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل الآنية دي ممكن تكون كمان من خشب وخزف أيضا، والأولانية للكرامة اللي من ذهب وفضة، والتانية الخشب والخزف تبقى للهوان. فكل إنسان عليه يختار اللي هو عايزه، عايز تبقى إيه؟ آنية كرامة ولا آنية هوان؟ إن كنت تريد أن تكون آنية كرامة، يقول لنا هنا هوت في الآية اللي بعديها، فإن طهر أحد نفسه من هذه، بعد عنكم الحاجات الوحشة دي، يكون إناء للكرامة. إنسان قدم توبة وابتدى، مش قدم توبة وبس، وابتدى يمتلئ من معرفة الله ومن حب الله وروح الله يملاه، هيكون إناء للكرامة، مقدس، لأنه هيبقى مقدس في عمله وفي كل شيء بيعمله، نافع للسيد، نافع في الخدمة وفي حاجات كتيرة في المحبة، ومثمر. يكون إيه يبقى إذن؟ إناء الكرامة، مقدسا، نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. هنا يبقى عنده استعداد إنه يعمل كل عمل صالح، ويبقى حياته لها معنى ولها قيمة حياته، ويبقى إنسان إناء جميل للكرامة زي ما اتقال على معلمنا بولس الرسول. ربنا يدينا كلنا نكون أنية كرامة، محدش فينا يكون أنية للهوان أبدا، لإلهنا كل مجد وكرامة من آن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، أمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار أصحاح الثامن أي 4-8، بيقول لنا إن دي اللي حصلت أيام القديس استفانوس، وكانت دي عامة على المؤمنين في الوقت ده. فالمسيحيين أو التلاميذ كانوا بيسموا كده في الوقت ده، تشتتوا من أورشليم وراحوا للسامرة وحتة تانية. فبيقول جالوا مبشرين بالكلمة. هنا كلمة جالوا مبشرين بالكلمة دي جديدة، ما كسرتهمش، ما يأستهمش، لكن كان في روح ثبات في المسيح وحب للمسيح رغم الضيقة دي. دي تعزية الروح القدس ونعمة الروح القدس اللي خلتهم جالوا مبشرين بالكلمة. فيقول لنا هنا إن انحدر فيلبس لمدينة من السامرة، كان بيكرز لهم وكان يكرز لهم بالمسيح، وكانوا الجموع يصغون بنفس واحدة، يعني بتركيز شديد جدا، إلى ما يقول فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفيوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. عايزين ناخد بالنا، ضيقة وشدة وناس مطرودين من بلدهم وسايبين بيوتهم بكل فيها ممتلكات، ومفروض ان هم بيعانوا في الطريق، معهم مولاتهم، معهم حاجاتهم، زوجاتهم، وخارجين مش عارفين ايه اللي هيحصل، مش قلقانين، مش تعبانين. طبعا المفروض ان هم يبقوا كده، لكن هم ما كانوش كده، كانوا في روح عظيمة جدا وهدف عظيم جدا ان هم يبشروا بالمسيح. ايه ده غير ان الروح القدس قوي فيهم ومؤيدهم وساحب عينيهم وقلبهم وافكارهم للمسيح، فكانوا في فرح عظيم في تلك المدينة. وده بيأكد ان الضيق ملوش تأثير على الانسان سلبي لو الانسان مليان بنعمة ربنا. بعد كده دي الآيات دي مشابهة لآيات تانية في أصحاح 11، يقول لنا فيها إيه؟ أما الذين تشتتوا من جراء الضيق، ده أصحاح 11 الذي حصل بسبب استفانوس نفسه، هي الحادثة، فاجتازوا إلى فينيقية. فينيقية دي ناحية فوق شوية، ناحية لبنان وسوريا كده فوق في الشمال أكتر، وقبرص وأنطاكيا. معنى كده إن هم ابتدوا يطلعوا شمال أكتر ناحية تركيا، وهم لا يكلمون أحد بالكلمة إلا اليهود، بيبشروا اليهود بس فقط. ولكن كان منهم قوم أصلا كانوا من قبرص، قبرصيون وقيرونيون من ناحية شمال إفريقيا، الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين، يعني كانوا بيخاطبوا الأمم بقى مش يهود. فامتدت الكنيسة للسامرة فعلا، وبعد كده أديها امتدت للأمم، فكانوا بيبشروا مبشرين بالرب يسوع. الكلمة الجميلة اللي هنا الحلوة بقى، وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير. يد الرب كانت معاهم. طب انتوا لاجئين زي ما بنشوف في التلفزيون دلوقتي، اللاجئين وأحوالهم الصعبة، مش مهتمين بنفسكم وبتبكوا وزعلانين وبتصرخوا، ازاي كنتوا في الحالة دي؟ أصل ايه؟ يد الرب كانت معاهم، فكانوا في حالة فرح وحالة شجاعة وهدف واضح في حياتهم ان هم يكرزوا بالرب اللي بيحبوه اللي مالي حياتهم. فيقول فآمن عدد كثير ورجعوا الى الرب، رجعوا للرب. حاجة جميلة جدا فعلا، ان كان الرب معنا فمن علينا؟ ربنا يدين ان الرب يكون معانا وفي حياتنا، مهما تعرضنا لأي ضيق أو شدة نكون في وضع تاني خالص، الهدف واضح، مليانين فرح، عارفين سكتنا، متعزيين متقويين لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية وبيتكلم فيه عن الأعياد وعن الفرح اللي المفروض الواحد يفرحه في العيد إزاي يكون. فبيقول وتعمل عيد أسابيع للرب. عيد الأسابيع ده اللي هو يقابل دلوقتي عيد العنصرة اللي هو بعد 7 أسابيع من قيامة الرب يسوع. في الوقت ده كان العيد ده بيبقى عيد جمع للقمح. فبيقول هتعمل عيد الأسابيع للرب إلهك على قدر ما تسمح يدك أن تعطي. يعني العيد ده في عطاء، وعلى قدر ما تسمح يدك يعني على قد مقدرتك في العطاء، مقدرتك اللي ربنا اداهولك تقدر تعطي إيه. كما يباركك الرب إلهك، هنا بيفكر كل وفرد من أفراد الشعب إن ربنا باركك واداك بسخاء، فأنت كمان كما يباركك الرب مفروض أنت كمان تعطي. ويتكلم بعد كده عن الفرح، يقول وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي الذي في أبوابك والغريب واليتيم والأرملة إلى آخره. عايز أقول هنا تفرح، هنا بيتكلم عن الفرح، أن الإنسان بيفرح لأن ربنا إداله. يفرح إزاي؟ ما ينساش ربنا، تفرح أمام الرب إلهك. فما ننساش ربنا من أفراحنا، ساعات الناس تنسى ربنا في أفراحها وتفتكر إن هي مبسوطة وفرحانة وتنسى أن الله لابد أن يكون حاضر في هذا الفرح، ونشكره على هذا الفرح ونعمل ما يرضيه في هذا الفرح، مش حاجة ما ترضيهوش هو. وهنا بيقول الحاجة اللي ترضي ربنا بقى في الفرح ده، إن مش أنت اللي هتفرح لوحدك في أنانية، لكن أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي اللي في أبوابك والغريب كمان واليتيم كمان والأرملة اللي معاك في المكان. ويقول في المكان الفرح ده مكانه في المكان الذي يختار رب إلهك ليحل اسمه فيه، اسمه فيه. يعني مكان الفرح هو كان في أورشليم، يروحوا يعيدوا يتقابلوا هناك عشان يبقى اجتماع، فيجتمعوا كلهم من كل حتة ويبقى الفرصة جميلة ان هو الكل مدعو، محدش مدعو وحد لأ، حد من حقه وحد لأ. وده اللي قاله السيد المسيح له المجد، لو عملت وليمة ما تدعيش أصدقائك

0: والناس القادرين اللي هم يردوا لك، لكن ادعي الناس اللي ما قدروش يردوا لك. فلابد أن نتذكر الغير القادرين في أفراحنا ونقدم لهم عشان يفرحوا معانا، وكده الفرح يبقى فرح بجد، لأننا هنا هو اجتمعنا كلنا وحضر الله المفرح اللي بيفرح، اللي بارك واللي هيبارك. فدي بركة الرب. عشان كده تلاقوه كمان في الآية 17 في نفس الأصحاح يقول كل واحد حسب ما تعطي يده كبركة رب إلهك التي أعطاك. عايز يفكرنا إن اللي إداك أصلا هو الله، واللي باركك هو الله، وإنت كمان إدي بسخاء كبركة الرب اللي إداك، عشان هو هيديك تاني ويباركك تاني، وتبقى هنا هو إنت مبروك بجد. ربنا يدينا إن إحنا في أفراحنا كلها ما ننساش الله فنفرح أمامه، وما ننساش نجمع إخواتنا معانا، اليتيم والأرملة والغريب واللي في وسطنا، واللاوي اللي هو يقصد في الوقت ده الكهنة في الوقت دوت اللي كانوا نصيب الرب، يعني بيمثلوا ربنا، يعني العطاء عموما في الكنيسة. ما ننساش كل ده، وإن إحنا ندي بسخاء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لآباد الآباد كلها، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. موضوعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس عن المحبة، من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3، بيقول: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت، يبقى في الموت وهو عايش على رجله، وهو بيتحرك، وهو بيشتغل، بالضبط زي ما يكون في حاجة مهجورة، عربية كانت آخر موديل ولكن مر عليها الزمن وبقت مكسرة ومهجورة وزي قلتها وملهاش معنى. في الموت في ناس كتير عايشة بتشتغل وبتكسب ومعها فلوس، لكن هي في الموت حياتها حياة خربانة من جوه، فيها خراب من جوه، لأنه ما بيحبش حد، ملوش ثمر، مش بيبني، ما بيحبش الخير، مش بيتمتع، وبالتالي مش بيتمتع بالسلام ولا بالفرح ولا يتمتع حياته لها معنى، عايش لنفسه فقط لا غير. وهو عايش لنفسه لا هو شبعان ولا هو فرحان، بالعكس زعلان على نفسه دايما لأنه نفسه أكتر وأكتر ومش طايل. دي الأنانية، ودي إن الإنسان عايز يكون لوحده، كل اللي جنبه مش مهم إنه هم يعيشوا، المهم هو يبقى لوحده، ومش واخد باله إنه لما هيبقى لوحده هيبقى في صحراء لوحده، وإنه هو هيعيش في الموت لوحده. ده اللي قاله لنا معلمنا يوحنا رسول أيضا في رسالته الثالثة، بيقول على واحد اسمه ديوتريفس، بيقول بيحب يكون الأول في الكنيسة وما بيقبلش حد. هو ده الأنانية، هو ده عدم المحبة، لأن الروح القدس هنا هو مطفي فيه أو حزين جواه، مش شغال، مش مثمر. ويقول إن هو بيمنع، ما بيقبلش الإخوة، وعايز كمان يمنع اللي بيقبلوهم، يقول لهم لا ما تقبلهمش، وكمان يطردهم برا الكنيسة. تخيلوا واحد كده عايز يعيش لوحده خالص في مدينة كل الناس تبعد عنه وتمشي عنه، وهو يعيش لوحده خالص في هذه المدينة كما لو كان في صحراء جرداء هو لوحده. قد ايه وضعه هيبقى وضع متعب جدا ومزري. فده الموت بحق وحقيقي، ان الانسان يحيا لوحده، لا يحب ولا يتحب، وانه هو عدو للكل. لكن المحبة بتخلي الانسان يكسب حتى اعدائه ويحب الكل، وهو بيحبهم يثمر فيهم ويلاقي ثمر فيهم حلو ويلاقي محبة منهم، وبالتالي يفرح ويبقى في سلام وفي نعمة. وهي دي الحياة اللي علمها لنا ربنا، المحبة تبني. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟